0: تتغشمنا هادي
1: شنو هذا صريخ
0: بعدين هلا دايما تتغشمنا هادي كبار بعدين هفا
1: اه ايش صار سامي تخيل
2: لوط